0: تسمح بأخذ من المكتب للمطار يابا.
1: أخذت 10.
0: ماشي ماشي.
1: وقريب عليك توفيق، بقريب.